نازل أفطر بطيخ مع لبني وقشة أسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش، صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك وأتغلب على مللي.

علق الدقني ورشيت ريحة لبست بإجري وشلحت العباية القميص المكوي وأجدد بنطلون لبستن وانزرعت قدام المراية فحصت الورق وحمد حالي طلعت بدك تروح لوين بدك تروح لوين فيش طلعة من البيت بدك تروح لوين بدك تروح لوين في الأوضة لفيت أمعوك تسكر حالك من جوا بقفلين صابوني لفت ورقة وليت.